عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

فطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم إنا السلام والسلام عليك وعلى السلام عليك وعلى السلام وعلى من أعزام الأولى والأولى والأسفر من أبعاد الأولى والأولى والأكرام. اللهم عنا على كل جوال السلام عليك وعلى سبحان الله سبحان الله. الحمد لله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI.co.id